غدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم ما تشاس هندوشات بورد فانا رماسك اما كيك انو يتخبرك تيك بي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر سلطة دركت

ريك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هندوش نات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تيكا باي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف ما تاندر صوت الدرك.